صارف ستة سبعة وثمانية لا مدرسة لا تربية. لو كان غيري تفضوا شوية نشوفوا بظلام البادية جمال وراحة طبيعية جمعة كنوز الدنيا. كاين في الناس اللي مبلية بنعناع البروج